لق قوان قوصة إبلي كوبراتيف أعن رشاب إلو برتينكيل لقا قوان خيك قو كأن ناق ناقوك أنجلاك ساق كومونيل رشب أنونكيل تشابيل لخونخونك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين ناقبوك ليتشول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر ناتيكلا هو قوانال ريق إلا